يعني تخا خم بيتا كيساني لا كاسو تخس ما تشيت خم بارس كما تشخرا كينيا نخاو كما تشقس نايرا خم بيم بيبي ام تاتا سكرين خني تشا خم بيم بي كيسوم بي اي كي ريك كم بار تشا قوس خاو كما قال بيتوكي والي خسباخ كم بار اكوكي خني تشيوار اكو قنيو اكو سيوا اكو ماي والي اسباخ كيديك هاو كما خيم سلاكس قال واي سرات خاو يعني كما تشكرك سنا كومبا ابر اكيا تيام بي هاو كما تتوك خطوينيان كومبادرس ريدي سوسيالي ساوسن ان تيك توك estamos como Hernán Laime y en otras compadre estamos en Facebook estamos como programa Aymara con Hernán Laime en TikTok como Hernán Laime directamente am Maya kia tia uthi compadres wasurua wasuru haya tuktaya weyata hiwa kaisa haukamatia makisa biyacha mark